0: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
1: Three employees and two work trucks.
0: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
1: They sure are.
0: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
1: Shockingly low, huh?
0: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
1: I got it.
0: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: كله من برات كم سعره تفليتو. ناي تيبيا بحيرا ومرزا بورد بزهابوم تخطات التمقلزتات ناي قدامين كال اين زور كفال وزيتات مرزا بوقع زيغلو. كساب حزب استعوجو زيتات مسرت قزا اي بارت بالزقنات ودا دي روز تسعرانلو حادو كوانا اي بارلاما يخون ناي كل البيت مقري يلن تبايل اللهم. كساب حجي بحفشان عسران كلتن ناي بارلامان ناي سمانين حموشتن ناي كل البيت مقرر منبرات بحافشة ميئتن شوعاتن منبرات مرصة وزي استنقر خون انكلو نبارلاما عسران حادن او كمون نكل الابيات مقرر سمانين سلستن منبرات بلسقنا بارتي ملوء بملوء كم زتغطاترون كم سعرن تقلي جلو تقومت بارتات كساب حجي بحافشة سلستن منبرات رح كسعرون زخال خون انكلو ابن حادن بارلاما بهنه حادن ناي كل البيت مقرر كمون بوبنك أبيلو آتو محمد حسن حسين عبد الجهور حاد النايك للبيت مخرج سعره منبر تتكس تقوين مالو يخون بر تقام تسعره زوم سلستة منبرات جزء أي بارت بالسجن قديمه أوان مزجوا من معنى تحس وزي أقرب اللوم زي تودع در اللوم ناي مرت أكلات مخانميو كم ناي حس يعزرزر مرد أتا تفليت زلم كابتن أي وسيط أواجب تو سخي ناي تي بورد أدو منبر وزير ميلات ورك هيلو بحفشام يتن عشران زبط حو سرعات رعانات كابارتاتن ولك حزويات كم زقربو غليز علام بكي الهاتات حق تتعريهم وزي تزغيرون تخوينهم عبتومنا مرز اكللات داقم مرز اخقبر كم زقربون اتحالافيت افليت علام برزدنت سياسة فوركي ابا قبزي اقا داسيت ودب سوكنا بزيحو ابا قبزي مبزح زكايزولو مرحي ارترا برزدنت سياسة فوركي نابتم اخل بزوحات اندو هسترتات قبزي ناخون زخيزولو زوا بزيحلو مساء كايد تنايتي اگر داس وطاوزوا مترب سويز ترخب برزدنت سياسة فوركي زي تفرالي تكالاتن فرياتو من تعزيبو تبهيل الله قطوة سويز كانال كان دمحاور حقرة قبز خينو نغطو عالمن معوال افريكان مرقا زقل قل مخانو لعلوي حلافي نايت زوا واليد جامال ال دين كمسة زاربة بدا تكالب بلزوة صحابري تامل كتلو الزوا بزحلة فاربعة عمد رحل على عصر شرشتة بيلين دولار وفرق سحب كمسة خالون اتحابري تامل كتو تمنس الكوداو تاع عثمان صالح زت غلل الاخ ايرترانا بتم عرابا وغما غمك اي بحر تركب ودب سكنا بمغاد عبد بوتان زركبات كلات تحدث ساعات كيميكالات مسرحتات انسان كم زبط حي تفليت زلو نابغل كبابي سخطما كايرو زركبت كال مبزح كم زكايدون منسر زينا يمان غبرو مسكل حبير الله قبسي ني ايرتران مدغاف يخون تمكروتاتات مكفال قروت مخناب تدغاغم كتغلص اني حيا ابز قرب اوان كلتين هاغرات نيم تحغاس من معاد كفرماون ترى عينين ابز حلف سنبت ناب كايرو زاتو بريزيدنت سياسة فوركي سوني مسجبس او مزنو عبد الفتاح السيسي بمرخاب تزراري بنيريو وغن كايرو زو صحابريتا كم زملكتو كلت ان هاجرات اب قرن افريكا مرغا ان مسفان بحبار كسر حق داس مخانو يتتقيش زلو بريزيدنت السيسي كم اكل هاجرا ودحنت كبس بموساد ستان مرغا ان قرن افريكا معقب زلو دغف دغي مرغا غيصو يبل تي بي بي صحفة برزدنت قبس زواتسة مغلسي كلتين هاقرات تي إتيبي عفدق قوحري نمون نانت قبر زلا من قصواس ملو عراون نوتن إزا توا حد نتن هاقرات زد دافوري بموال كنا أقفامنسن حنزف اللاتيو عديس أبابابو غنا أسمران كايرون أبزوبازي مررقا إفترا لوا

نفرق عن ناكايد. اب 3 سي ار كم تدخل تو ناي مالت كالتشرال كوميونيتي ريديو سلوت بوني ناي استفل علي عدتات لا على عسران يدي كان عدتات ركوب ستيشن يو اب زيست غفل لي قبا اي نحنا هادي خبتهم ننوح عمتات نزو كوميونيتي زغلغل الريديو تبهيلو كم فتيات ناتنا بروجرام باكال كم اونتي بروجرام مالتي كم فتيات قريبنا شلمات ابتل عمتها وشلمات كن تقبل مالتي It is what happens the very Tilmata, up to Monte category where Shumante kept this Tamakale in Eru, but in the Hanas Tabanao, Kemtis Tarascao, my community impact awardees will way Tulwa Shilmat Tulwa Hibrasab Ibahal Zaka Nahna Kamala Australia, Naza Abza Tatiza category Zia certificate one time put a bina. Rima Kabalina. كم تزتقسكو هذا تي بروغرام مستفحت دبالة أكافة لزخوني بروغرام كوينو رقيب وما نابنت بدرجة إيطرات راح زي كوني كاب كرن أفريكا كاب السودان كاب إثيوبيا كم أون كاب تي سفح برد سموسون نبرز لنا كاب ليان زول لديو كونو كاب جيرمان أبتن بوليتيكال بارتي اسمه بوليس زين نوح عمتات زكاز نبري ركبات بزري دزي بملكة انترفيو يخون ويو

0: شن إيه بقول كيبة سدح دبيع تضبات إيه شن بيش أساس عطا
1: ما هتسنة فاضمو ما كنا هيا ذا هاو حقوق دا دا هيا ولع حقن كم وجي مهاجرين ودا شاي دالك إيطوبيا أو حقونا دي الأهلقو فوليي إيه قار كلا ولا شاقي إن حقونا نوعاس وكلا أي سوغيان كواس وكو سوغن دالك سعود عربية ولا عن أيا وحاو سيكور

0: جروب على نيتشر لنا ببز ترى حنا يزقون السبسي السرعين بر أوردي كمان قصيتي إنفورميشن دمزن
1: هذي إذا كنت تعتزمفت أرو أب سدتني تعتزفت أرو ويزفت أرو زحدة أرو سقعتن تنك أني هلو ده يخون
0: يا أنا جاب زي زلنا يحق زربا دبس ستعجي أنا أرمز تربعة عمد كيرا الخبز عاد خبز أمد مالتي قبل أسلم جميرة مالتي جن اتغونتات كتر خلقان نيلو مخلط عمد كم زيادة فتية سخاني اتابتوش تزنبر هوكات مستلع على وين كم زي سب قدلات مستقبرة ناتو صلواخا عبزي مزيو كم دي سب تشمو بلو شو ساعت كمان قرمكي معت حبشة هاريموم يوم نمتات من شو ايفلت ان دليفرين تساربو قل ملا بزوحسي تابين تابها دي لوم نيرام يمشو مالاتي زانا حجيكن بقى كلها انفورميشن سلتابلت حق زربها من قستون يكاتات لو مارلو برنغو قزاز رمسي يزهرالو
2: مود داتا تي عبي تتبيت كبر اللوسان حيوان تاع علم كل تشحن عسران شدوشتن لوم مشت بعبي الدمكات كجمريو فلا ما يصوت هدما مكسيكو انصار دوب افريكا خونيو باركس خبركم سمعتنا لوم زدالنا لكم تحستو نزي مسل نيرو كاب يوتيوبن فيسبوكن واتسابن شانالاتنا بتوساخي اب تيك توك ون مسينا لنا لايكن فولون بمقبار توساخي تحستو تاتك ترخبو تخليهم اوا هاديت مدب حانا زراتيون كيلا تكنيك جوناتان موانجي كام اون انا عوت قبرك زيابير بحبار سسن نايلو من نيلكم.